0: تقسمه الموج ما في كان أبغى أقول عشان اسمه شو موريتانيا بيجي معهم بس لقيزين رادع كل واحد.
1: موسيقى para dar un paseo. Radio concierto. Solo grandes canciones.